0: أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور العقائدي نور الأمم وموضوعه الكنيسة، وتوقف عند الفصل السابع منها الذي يتكلم عن الكنيسة الحاجة والسائرة في التاريخ نحو الوطن السماوي ملكوت الله. فهدف الكنيسة هو تحقيق هذا الملكوت القائم على المحبة والعدل والسلام، وذلك بإعلان الوعد الإلهي والاحتفال بالأسرار المقدسة وتجسيد المحبة والخدمة، مع الاعتراف بأن الخلاص يمكن أن يعطيه الله بالروح القدس حتى خارج حدودها المرئية. الكنيسة هي سر الخلاص الشامل، أي العلامة والأداة لملء الحياة والسلام الذي وعد به الله. لكنها تعلم أن الكمال لن يمنح للبشرية إلا في الأزمنة الأخيرة، وهي لا تبشر بنفسها بل بالمسيح، وهي متواضعة تعترف بضعف مؤسساتها وتدعو إلى التوبة باستمرار. وهناك وحدة وشركة بين الكنيسة الأرضية والكنيسة السماوية، حيث تقوي الصلاة والليتورجية الرجاء المشترك في مسيرتنا نحو الله. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. In questo mese dedicato alla Madonna, vi invito a recitare il Santo Rosario, meditando con Maria sulla vita di Cristo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: Ich grüße die arabischsprachigen Gläubigen. In diesem Monat, der der Mutter Gottes gewidmet ist, lade ich euch ein, den Rosenkranz zu beten und gemeinsam mit Maria über das Leben Christi nachzusinnen. Der Herr segne euch alle und behüte euch stets vor allem Bösen.

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu Ministério Apostólico Universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuando o ciclo de catequese sobre a Constituição Dogmática Lumen Gentium, olhamos hoje para a dimensão escatológica da Igreja, com frequência esquecida. Povo de Deus que caminha na história, a Igreja tem o Reino de Deus como fim de todo o seu agir. Isto significa que ela não se identifica perfeitamente com o Reino de Deus, pois o cumprimento definitivo deste somente ocorrerá no fim dos tempos. Portanto, a Igreja deve reconhecer com humildade a fragilidade e a caducidade das próprias instituições que são chamadas a uma contínua conversão. A Lumen Gentium afirma que, pela comunhão dos santos, todos os cristãos, os que peregrinam na terra e os que estão num estado de purificação ou de bem-aventurança eterna, formamos uma única Igreja. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Um cordial saluto a tutti i pellegrini de língua portuguesa. La nostra patria definitiva è il cielo. Mentre camminiamo in questo mondo, non dimentichiamo di pregare per i nostri fratelli e sorelle defunti e di ricorrere all'intercessione dei santi. Uniti a questi e a quelli formiamo una sola Chiesa. Dio vi benedica.
2: Einen herzlichen Gruß an alle portugiesischsprachigen Pilger. Unsere endgültige Heimat ist der Himmel. Während wir auf dieser Welt wandeln, vergessen wir nicht, für unsere verstorbenen Brüder und Schwestern zu beten und die Fürsprache der Heiligen in Anspruch zu nehmen. Gemeinsam mit ihnen bilden wir eine einzige Kirche. Gott segne euch.
3: أيها الأب الأقدس يأسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14 تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور العقائدي نور الأمم وموضوعه الكنيسة وتوقف عند الفصل السابع منها الذي يتكلم عن الكنيسة الحاجة والسائرة في التاريخ نحو الوطن السماوي ملكوت الله فهدف الكنيسة هو تحقيق هذا الملكوت القائم على المحبة والعدل والسلام وذلك بإعلان الوعد الإلهي والاحتفال بالأسرار المقدسة وتجسيد المحبة والخدمة مع الاعتراف بأن الخلاص يمكن أن يعطيه الله بالروح القدس حتى خارج حدودها المرئية الكنيسة هي سر الخلاص الشامل أي العلامة والأداة لملء الحياة والسلام الذي وعد به الله لكنها تعلم أن الكمال لن يمنح للبشرية إلا في الأزمنة الأخيرة وهي لا تبشر بنفسها بل بالمسيح وهي متواضعة تعترف بضعف مؤسساتها وتدعو إلى التوبة باستمرار وهناك وحدة وشركة بين الكنيسة الأرضية والكنيسة السماوية حيث تقوي الصلاة والليتورجية الرجاء المشترك في مسيرتنا نحو الله والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية
1: Saluto i fedeli di lingua araba. In questo mese dedicato alla Madonna, vi invito a recitare il Santo Rosario, meditando con Maria sulla vita di Cristo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: Ich grüße die arabischsprachigen Gläubigen. In diesem Monat, der der Mutter Gottes gewidmet ist, lade ich euch ein, den Rosenkranz zu beten und gemeinsam mit Maria über das Leben Christi nachzusinnen. Der Herr segne euch alle und behüte euch stets vor allem Bösen.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Rozdział 7 Konstytucji Lumen Gentium mówi o wymiarze eschatologicznym Kościoła, który podąża przez ziemską historię, zmierzając ku Ojczyźnie Niebiańskiej. Jest powszechnym sakramentem zbawienia, miejscem i środkiem zjednoczenia z Chrystusem, zalążkiem i początkiem Królestwa Bożego, którego pełnia zostanie objawiona na końcu czasów. Na podstawie Ewangelii Kościół interpretuje dynamikę historii, potępiając zło oraz głosząc zbawienie w Chrystusie. Jest też wezwany do uznania ludzkiej kruchości i przemijalności swoich instytucji, do ciągłego nawracania oraz reformy swoich struktur. Zjednoczony w jednej liturgii z tymi, którzy poprzedzili nas w wierze, oddaje chwałę Trójcy Przenajświętszej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. Nei primi giorni di maggio vi affidate alla speciale protezione della Beata Vergine Maria, Regina della Polonia, e di San Stanislao, Vescovo e Martire, ritenuto il patrono dell'ordine morale della vostra patria. Per loro intercessione supplicate il dono dell'unità e del rispetto dei valori cristiani nel vostro popolo. A tutti la mia benedizione.
4: Oto słowa Ojca Świętego.
2: Ich grüße herzlich die Polen. In den ersten Maitagen vertraut ihr euch dem besonderen Schutz der seligen Jungfrau Maria, der Königin Polens und des heiligen Stanislaus, Bischof und Märtyrer, an, der als Schutzpatron der moralischen Ordnung eures Vaterlandes gilt. Bittet durch ihre Fürsprache um die Gabe der Einheit und der Achtung der christlichen Werte in eurem Volk. Meinen Segen für euch alle.